اكسكا اف ام كوا اول نوبي بنقوم تاني كوتشو او نوبي بخرم وسوزي سي كاكي رادو كي كوبي تو كايسي بنقوم سيدي ولا نجيتي ان تاني كوين كما كوي تا كوا اول نوبي بنقوم تاني شو نوبي بنقوم سي كويسي كان كون كاكي رادو كوي سيدي كوا نيخاي كوا الف منيت تا اول نوبي تاني شو نوبي كون كاكي مسيدي كوا كاكي مولي كاكا كما كوي تا بنقوم سيدي كان ولوزي سي koma si ji ji kai o ma si ku ka thama ko ka ji ngo tu le pang ba ko si de ka ko si ng de ji ji la a ma ni mo sa ga ji ji ke ngo lu ku ka ka thama ko ka nu se pang ba ko si de ke ang ngo kam ma na kwa ko si de ke a tu hu yo wa kha su ne ka nu se a sing hu ka nu ji se ngo ngo je la wo ji ke m ten chung ngo ba wo la ngo ji cha ang ko sa ko si ne de ne de ne ge o ne de ge ne ka fa si ng ta ka wa ji ke ka nu lu ji cha ko si ng de ge ji ji ku ka thama ko ma ni mo sa ge chu ku na o kawa chige kan wuji se ang ku ngwa kam hangu sing amal khot e tu mage kwa kwa se sing na kwa clinic ki o asinga nga tu tu jela chukuna o atu tu atela tela chu a tu tu asinga ki kan wuji se o chige mta chong wal ngwa hangu sa kawi se kan ko kon ka ke radu ale kwa pro kham ngwa mto tu ko ngwa wal ngwa ngwa sa kwi se ka ke radu ge kwa tu ka isi bangwa ba kwe kai kwa radu ge numuru ya hone ten seva pen ne kha fm kan mto tu ko ngwa ba wala ngaji jang ko sa kawi se kan kon ka da masire ge mtene chong ngwa wala kon na de ka wa kan wuji sa ko si de ge a kha sun ka wala bangwa mtene ko chung ba da sa kawi se kan kon ka ge kwa tu ka isi a ko kai kwa radu ge numuru ya hone ten seva pen ne kha fm kan mto tu ko ngwa wala ngwa ngwa sa ko si ke mo ngwa so den du to ngwa ba wala ngwa

اكسكا اف ام كوا ولنو ام تنغوتشو او نو برخرما انكو ساغوزي سي كاكي رادو كي كبياتو كاكاي سي بانو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام ولم تو كوي او نو ولا نجي تانغو ساغوزي سي كاكي ا ولنو كونها كي كبياتو كاي سي بانو كوي كاي كوا رادو كي نمرو ya woni tin siwa pin neha fm on tutu kwe au ngola ngwe sa kawisi ka kong taya ta ma sida ikuang kan ngwe supa ki ah minite mo ngwa ngwa dang ki ka ua kininu jwa ike kula kakwe uzela pangal kwa siya ta ki kawaji ngwa utolo ki kana kaw chwa ngwa kakwe uzela kakwa ah na kama kwe problem ngwa ta ma sida ki wala tin ngwa kama kwe ki wala mta chwa ngwa ngwe sa kawisi se ka ta ma sida ki meko mase ngwa neha ati jiki kwa mta chwa ngwa ngwe sa wisi se ki mo ngwa maso tendu ito ngwa ulang